عيطولو البلت وفوق صدرو وحلولو ميداليا يخرج من البوت يريلو عشايرو

ويساوسن فلاحات دان البروغرام ساكيم نكون معكم دار بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد ويسا نسبتشاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.